انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

المواقف هواية نمر بيها، ومنها ممكن يتعرض شخص لكسر أو التواء، وأول رد فعل عند البعض هو يحاول يعدل العظم أو يحرك الطرف المصاب، وهذا ممكن يسبب سوء أكثر. التصرف الصحيح ثبت الطرف المصاب قدر الإمكان باستخدام شيء صلب، وحاول تخلي كمادات باردة أو ثلج ملفوفة بقطعة قماش حتى تخفف التورم، والأفضل أنه تنقلون المصاب إلى أقرب مركز طبي مع تجنب تحريك الطرف المصاب بشكل غير ضروري. وبحالات ثانية ممكن تحتاج أنه تكون هادئ وثابت إلى أن توصل الإسعاف.

السعادة مو كثرة فلوس وغنى، هي بقدرتك أنه تستمتع بالأشياء الموجودة بين إيديك. فمو ضروري تنفق كل اللي عندك حتى تستمتع. ابدي صباحك بشي بسيط، مكان هادئ، تمشى بحديقة أو التقي بصديق أنت ترتاح له. هذه الأشياء البسيطة ممكن تضيف ليومك وتخليك تحس أنه هذه اللحظات ما تنقاس بهواية أشياء. فشعورك ومشاركتك للحظات مميزة مع ناس تحبهم ما تتقدر بأي ثمن.

البيئة هي جزء من حياتنا اليومية، ومسؤوليتنا إنه نحميها ونقلل الهدر بخطوات بسيطة أو أشياء ممكن تكون صغيرة، ويا الوقت راح تصنع الفرق اللي ممكن إذا التزمنا به يغير من بيئتنا للأحسن. مثلاً طفي الأضوية الزايدة، رشد استهلاك المي، قلل استخدام الأشياء المضرورية، حافظ على الزرع وحافظ على المكانات بدون ما ترمي أشياء تأثر على بيئتك. فالبيئة ممكن تكون مسؤولية فردية، لكن أثرها جماعي، وكل تصرف بسيط منك اليوم يحمي هذه الموارد للأجيال الجاية.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

ابتسامة صادقة هي أحسن شيء تبدي بيه يومك، فلما تضحك جسمك راح يفرز مواد تساعد أنه تحسن مزاجك وتقلل من التوتر وتساعدك أنه تكون مرتاح ومسترخي. فابتسامة بسيطة ما تكلفك شيء، بس تضيف لك هواية أشياء.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

صباح الخير لكل متابعي أيو أي بي أف أم 101.5. صباح الخير لكل شخص بدأ يومه بخطوة جديدة وبطريقة لعمله لدراسته لشغلة ممكن يقضيها ضمن هذا اليوم. تكونون موفقين إن شاء الله بالوصول لأهدافكم. احنا وانتو سوا راح نسليكم خلال الطريق وتكونون ويانا للساعة 9 بزوايا فقرات مختلفة بالعربية. بحلقتنا لهذا اليوم زوايا فقرات مختلفة، من ضمنها راح نكون بمهرجان مميز، وأكيد راح نكون بعالم يحمل الحكايات، وأكيد احنا بلد الحكايات. المهرجان هو للسينما ولأفلام الشباب تحديدا بدورته الثالثة. تفاصيل أكثر راح تكون مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم، خليكم مترقبين اللقاء، وأكيد من بعد الساعة 8:30. تحية حلوة لكم من أسرة بالعربية. صباحات حلوة أنقلها من الإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا هجس. هذه تحيات من دانيال ومني سهاد ربيع، وأحلى تحيات مخرجنا عمر جهاد.

الذكي عبر الهاتف النقال، وبعدها يبدي التقديم على خيارات القبول اللي يرغب بها، ومنها القبول المركزي والقبول الموازي وأيضا الأهلي. وضمن اللي موجود ويانا، وزارة الإعمار والإسكان حددت إنجاز الجسر الثالث بمشروع ربط جسر الطابقين بالجسر المعلق، وذكروا أنه وتيرة الأعمال تمشي بطريقة متصاعدة، وحققوا نسب إنجاز متقدمة، وشددوا على تسريع الأعمال لهذا الجسر الممتد من فلكة الطابقين وصولا للمنطقة الخضراء لغرض إنجازه وإدخال حيز الخدمة الفعلية خلال نهاية العام الحالي، وهذا ضمن المرحلة الأولى. وخلينا نختم مع جهاز الأمن الوطني اللي أطلق منصة تميز التزييف، هي مخصصة طبعا للتوعية والتحصين ضد مخاطر التزييف والتضليل الرقمي، وتم أطلاق هذه المنصة بنسختها التفاعلية الأولى بالعراق والشرق الأوسط، وهي مخصصة للتوعية والتحصين ضد مخاطر التزييف العميق وأيضا التضليل الرقمي.

معنا وبالعربي إلى هاشتاج طلاب، وهذا طبعا من خلال نسمع آراء وتجارب وأيضا مشاركات مستمعينا بكل مكان وأيضا طلابنا. واليوم رح نتحدث عن أول صديق بجامعتك. أول صديق بالجامعة، هذا هو هاشتاج الصباح لهذا اليوم. وخلينا نسأل مستمعينا، تتذكرون أول شخص صرت صديق إلى بالجامعة؟ مو شرط يكون هو أقرب شخص إليك، ولا شرط أنه تكون متواصل وياه لليوم، بس تتذكر أول شخص لما دخلت للجامعة صار صديقك، تعرفت عليه، مشيت وياه، سولفت سوا، ممكن قريت سوا، وببساطة كان من أول الناس اللي هيئ لك أجواء أنه

وتكون ضمن الجامعة بحماسة. خلينا نعرف منكم منو كان أول صديق لك بالجامعة، وهل بعدكم أصدقاء لهذا اليوم أو أخذ يعني أخذتكم الدنيا بطريق ثاني. ننتظر مشاركاتكم بهاشتاجنا لهذا الصباح، وأكيد رقمنا 6 مكرر 2 9.

الصداقة من أحلى الأشياء اللي ما تتعوض بكل المراحل العمرية، بس بالجامعة ممكن دخولك لعالم جديد، لأجواء جديدة، ضيف لها صديق يكون مميز جدا. هذا راح يخلي وجودك داخل المرحلة الجامعية إلى فطعم ثاني وإلى وقع خاص بنفسك. خلينا نعرف صديقك الأول بالجامعة، إذا تتذكر منه كان الصديق الأول أو راح من بالك، هل هذا صديق بعدك متواصل وياه، مستمرين وقوة علاقتكم حتى ما بعد الجامعة؟ لو خلص انتهى الموضوع بعدد المراحل المخصصة لكليتك، ننتظر مشاركاتكم أكيد. وشون يعني على العموم شون ميزتوا أنه هذا الصديق فعلا هو صديق لك، مو مجرد زميل بالدراسة وخليته صديق ورفيق لك على طول درب الجامعة؟ انتظر مشاركاتكم، وأكيد هاشتاج طلاب أول صديق للجامعة، ونذكر 6 مكرر 2 9 للي يحب يشاركنا برأيه.

معنا ضمن AUIBFM ونتجول سوا ضمن الحرم الجامعي، نتعرف على الأخبار النشاطات والفعاليات للجامعة الأمريكية في بغداد وعبر بالعربية. في محطة نفخر بها ضمن مسيرة كلية الصيدلة للجامعة الأمريكية في بغداد، انتمت الدفعة الأولى من خريجيها إلى نقابة الصيادلة العراقية في خطوة مهمة نحو الحصول على إجازة مزاولة المهنة وبدء المسيرة المهنية كصيادلة في العراق. هذا الإنجاز ليس فصلا جديدا في مسيرة خريجينا فحسب، بل يشكل أيضا محطة مهمة في مسيرة كلية الصيدلة والأثر المتنامي لها ضمن البلد. وأيضا ضمن الأخبار الخاصة بالجامعة الأمريكية في بغداد، هناك اليوم المفتوح ودعوة عامة لجميع الطلاب الخريجين من السادس الإعدادي وعوائلهم للحضور ضمن يوم 19 من شهر أيلول، وهذا لاستكشاف الحرم الجامعي والبرنامج الأكاديمي الذي يلبي الطموحات والتطلعات وتعرفوا إلى مجتمع الجامعة والمكان الذي يمكن أن يبدأ منه المستقبل المشرق. طبعا لتسجيل الحضور هناك رابط خاص ضمن مواقع الخاصة بالجامعة الأمريكية في بغداد، ونضيف أنه هناك أيضا حجز متاح لاختبار مستوى اللغة الإنجليزية لمن يود والاستفادة من خصم يصل إلى 50%.

وأيضا ضمن الأخبار اللي ترافقنا بهذا الصباح للجامعة الأمريكية في بغداد، حيث دار النشر الخاصة بالجامعة قامت بجلسة خاصة ضمن فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب، وناقشت أحدث الإصدارات لها، وهو كتاب علي الوردي سيرة فكرية اجتماعية للدكتور علي حاكم صالح، والذي كان ضمن الجلسة. وهناك أيضا الدكتور ناصر الحجاج اللي جمعهم حوار من خلاله تم الاستكشاف للأرث الفكري لعلي الوردي والإسهامات له في فهم المجتمع العراقي. ونختم مع الفضاء الأمريكي. في الجامعة الأمريكية في بغداد، الذي استضاف ندوة متخصصة بعنوان مسارات للتعريف بالمسارات التعليمية والمهنية في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وقد تضمنت الندوة إرشادات حول التخطيط الأكاديمي والمهني لجانب نصائح عملية للطلبة الراغبين بدراسة تخصصات ضمن الولايات المتحدة وفي الخارج أيضاً.

0: first track to the last, AUIBFM 101.5 makes good music last.
1: من بغداد، المدينة التي طالما كانت مساحة للحكايات، ولدت حكاية جديدة تحملها الكاميرا هذه المرة إلى العالم. تحت شعار من بغداد إلى العالم، السينما تصنع الحوار. يستعد مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب لإطلاق دورته الثالثة في احتفاء جديد بالمواهب الشابة وبالسينما بوصفها لغة قادرة على أن تجمع الناس وتفتح أبواب الحوار. للحديث عن هذه الدورة وتفاصيلها، أكيد يسعدنا أنه يكون ضيف حلقتنا لهذا الصباح الأستاذ خالد آل زهراو، المدير الفني والتنفيذي للمهرجان. أهلا وسهلا.
2: يا أهلا ومرحبا بكم.
1: نورت صباحنا أستاذ خالد، وخلينا نبدأ بالشعار الخاص بالمهرجان من بغداد إلى العالم، السينما تصنع الحوار. خلينا نعرف يعني شنو الهدف من هذا الشعار، وهل يمكن فعلا السينما أن تكون وسيلة الحوار والتقارب ضمن العالم؟
2: أولا مرحبا بكم وصباحكم خير أنتم ومستمعيكم. الدورة الثالثة لمهرجان اللي راح تنطلق في 6 من نيسان 2027 لمدة 5 أيام في بغداد، أيضا شعارها من بغداد إلى العالم سينما تصنع الحوار. وإيمانا من قائمين على المهرجان بأن الوقت مناسب جدا للحوار، كانت صياغاتنا دائما نستلمها لشعار المهرجان من الأحداث اللي تجري حولنا. الدورة الثانية للمهرجان كان شعارها سينما ضد الحرب، الدورة الأولى كانت الشباب قادر على أن يغير، وهذه دورتنا الثالثة. الحوار مهم جدا، السينما هي اللغة الوحيدة بالإضافة للموسيقى اللي في كل مكان تستطيعين أن تفهمينها، لأنه السينما لغتها الصورة. لهذا ارتئينا أن نضع الحوار في المقدمة من أجل أن تكون السينما اللي توصل للجميع، هي اللغة القادرة على أن تأسس على الأقل لحوار في ظل الوضع الملغوم اللي تمر به المنطقة واللي نتمنى أن ينتهي بأسرع وقت
1: إن شاء الله. طيب، هذه هي الدورة الثالثة مثل ما ذكرت، وإحنا مواكبين أكيد من خلال إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد. أستاذ خالد، يعني ما الذي يميز هذه الدورة عن سابقاتها؟
2: الدورة الأولى للمهرجان كانت مشاركة واسعة من 19 دولة أجنبية، وكان عندنا بحدود 72 فيلم تم عرضها، من عندها 34 فيلم عراقي قصير وعدا الأفلام الطويلة وأفلام من دول عربية وأجنبية. وكانت هي دورة التأسيس، الدورة اللي تم إطلاقها في بغداد، لكنه عرضت أيضا أفلام في الموصل، في ميسان، في البصرة في عام 2025. الدورة الثانية بسبب الظروف والأزمة اللي مرت فيها المنطقة والأحداث، ما استطاع، وسبب توقف الطيران أيضا، لم يلتحق بنا ضيوف عرب وأجانب من خارج العراق مثل الدورة الأولى، لكنه احنا استمرنا بنفس الزخم وعرضنا أفلام عربية وأجنبية بالإضافة للأفلام العراقية، وكانوا الفائزين معنا من عراقيين، من أفلام عراقية أقصد، ومخرجيها العراقيين من كردستان، وعندنا فائزين من السعودية، من البحرين ومن المغرب. هذه الدورة نتأمل أن تضع تقليد جديد هو الاحتفاء أكثر بالمبدعين الشباب العراقيين. لهذا هاي الدورة راح تضيف 4 جوائز جديدة بالإضافة لـ4 جوائز اللي تم منحها بالدورتين الأولى والثانية. معناه أن الدورة الثالثة ستكون جديدة في 8 جوائز لصانعي الأفلام، وبالإضافة إلى فتح مجال أوسع للشباب والطلبة تحديدا أن يرسلون أفلامهم للمنافسة. وأيضا راح يكون عروض أكيدة في الهواء الطلق للجمهور في مناطق خارج مركز العاصمة. وطبعا راح يكون عندنا لجنة تحكيم احنا نعز بها حاليا ونواصل اتصالاتنا، بالإضافة إلى مجموعة من أفضل نقاد السينما. المهرجان في دورته الثالثة نتأمل أن يتوسع أكثر وأن يأكد حضوره واستمراريته بنفس الموعد الثابت اللي يتعاني من عدة المهرجانات بشكل عام، هو عدم قدرته على الاستمرار لارتباطها
1: نعم
2: بالتمويل الحكومي، بينما مهرجاننا هو مهرجان مؤسسة، تحول إلى مؤسسة مهرجان.
1: طيب أستاذ خالد، خلينا نعرف شنو الشروط أو الضوابط لقبول الأفلام ضمن المهرجان.
2: مهرجان العراق السينمائي لأفلام الشباب في دورته الثالثة راح يقبل جميع الأفلام بمواضيعها، لكنه لأنه هو مهرجان للسينما الشباب، الأفلام للشباب فقط اللي راح تدخل بالمنافسة، يعني صانعي الأفلام اللي أعمارهم سقفها 35 عام هم اللي راح يشاركون فقط في الجوائز، المنافسة على جوائز المهرجان. أكبر من هذا العمر راح تكون أفلامهم متاحة للعرض الجماهيري ولجوائز النقاد. هذا الشرط الأهم هو جودة الفيلم والمعيار الجمالي والمعيار الفني اللي يتضمن قدرة الفيلم على أن يطرح قضية من الشباب قريبة عليهم، قضايا الطفولة والتغير المناخي، هاي الأشياء إحنا نركز عليها في القبول الأفلام أيضا، لكنه معيارنا الأكيد هو المعيار الفني والجمالي وطريقة إخراج الفيلم، وبالتالي سقفنا هو الحرية في أن يتم عرض جميع الأفلام للجمهور.
1: طيب خلينا نسأل عن أبرز التحديات اللي تواجه شبابنا العراقي طالما هو لأفلام الشباب، خصوصا اللي يريدون يدخلون لعالم صناعة الأفلام اليوم، وهل أصبح الوصول لأدوات صناعة السينما أسهل من السابق برأي حضرتك؟
2: الحقيقة واحد من أهم الصعوبات اللي تواجه صانعي الأفلام العراقيين الشباب الجدد هو التمويل. خلي نكون جدا واضحين، التمويل يعني توفير مصادر مالية لإنتاج الفيلم. هنالك أفلام يتم إنتاجها بمتطوعين، لكن حتى المتطوعين أحيانا يحتاجون إلى نوع من التمويل، بعكس أفلام تنفيذها يحتاج إلى ميزانيات أكثر من الميزانية صفر. واحد أيضا من أبرز التحديات اللي تواجهنا الشباب العراقيين هو المونيتور، مراقب المشرف على الأفلام، لأن بالضرورة يجب أن يكون هنالك جو صالح لإنتاج الفيلم. لهذا التسرع بعض الشباب برغم موهبتهم العالية برغم طموحهم وبرغم إصرارهم على أن ينتجون أفلام هو عدم وجود شركاء صانعي أفلام سابقين قادرين على أن يوجهون على الأقل بالناحية الفنية والتقنية عملية صناعة الفيلم. احنا بالعراق عندنا خزين هائل من الحكايات، عندهم القدرة على أن ينجزون أفلام. واحد من الأفلام اللي مثال بسيط اللي صنع واحد من الشباب اللي في المهرجان، صار له سنتين يتجول بالعالم، راح يعرض الأسبوع القادم في كازان في مهرجان كازان، اللي هو في حدث ذات مرة في الموصل، ويحصل على ما زال يحصل على جوائز بالرغم من أنه صانع الفيلم. هو هذا فيلم الأول، ولكنه تم إنتاج الفيلم بدعم كامل وبميزانية محدودة أيضا، لكنه بإشراف تقني من متخصصين. احنا بالعراق نحتاج إلى فتح أفق صناعة الفيلم وفهمها. وبالنسبة للشباب أعتقد حتى جامعاتكم بحسب ما أعرف أني واحدة من الأماكن اللي تقيم دورات
1: فعلا
2: وتضع في حسابها صناعة الفيلم وتوجيه الشباب لهذا الحقل.
1: صحيح دكتور، وخليني يعني أعرف أنه تحدثنا عن الشباب العراقي، لكن هذه الدورة وحتى سابقاتها تشهد أيضا حضور عربي ودولي، هذا صحيح، فخلينا نعرف شنو اللي يضيف هذا أو هذه المشاركات للمشهد السينمائي العراقي.
2: إحنا بالعراق خليكم جدا واضحين، ما عندنا تقاليد المهرجان المستمرة، الاستمرار المهرجان، عندنا مهرجانات أخرى لكنه غير قادر على الاستمرار بسبب مشاكل التمويل، هذا بسبب ميزانيات، لأنه الكل يعتمد على ميزانيات قادمة من الدولة. الظرف الحالي بالنسبة للدولة ظرف دقيق وقلق، لهذا احنا نتعاون مع ممولين، مع داعمين مؤمنين بأنه السينما والشباب هم الأساس في حراك، في أي حراك قادم.
1: نعم.
2: بالنسبة للمهرجانات السينما وأهمية وصول الضيوف من خارج العراق ومشاركتهم بالفيلم يعتمد على نوعية الضيوف ذاتهم. الممثلين هم النجوم، هم اللي راح يضيفون بصمة خاصة للمهرجان بحضورهم، لأنه ينقلون المهرجان إلى العالم.
1: نعم.
2: لكنه بالنسبة لمهرجاننا يهمنا جدا حضور صانعي الأفلام التقنيين النقاد اللي راح يلتقون بالشباب العراقي ويعقدون معهم جلسات عمل حول مشاريعهم القادمة، حول أفلامهم، ويساهمون في عملية تشبيك صانعي الأفلام العراقيين مع المؤسسات خارج العراق والتعرف بهم. هذا اللي يعنينا بالدرجة الأولى من حضور نجوم وعاملين في مجال السينما خارج العراق.
1: هذه النقطة مهمة جدا أستاذ خالد، ويعني هنا معناها المهرجان ينقلنا إلى نقطة اللي هي التركيز مو فقط على عرض الأفلام، وإنما يكون مساحة للتعلم، للتواصل، وحتى بناء العلاقات، هل هذا صحيح؟
2: فعلا تماما. احنا في دورتنا الاولى كان هنالك ماستر جلاس، عقد الناقد العراقي المعروف طبعا اللي عايش خارج العراق في السويد قيس قاسم، حول طريقة صناعة وتسويق الفيلم الوثائقي.
1: نعم.
2: وكان أيضا هنالك جلسة مع مخرجين مصريين كانوا موجودين، جون ساورس كان موجود بفيلم واحد من أفلامه اللي اشتغلها واسمه اللي أول مرة عنوانه، وأيضا التقى بالشباب العراقيين المخرجين الجدد وتحدثت لهم عن طريقة صناعة الفيلم وعن أهمية العمل مع منتجين، وكان الحقيقة لقاء مفتوح، وهذا ساهم على الأقل أن ننقل لشبابنا العراقيين
1: نعم.
2: كيف يتم صناعة فيلم بطريقة صحيحة على الأقل. بالدورة الثانية أيضا كان موجود، بالرغم من غياب العرب، لكن كان موجود لقاء مفتوح مع صانع الأفلام الشباب بالمخرجين، المخرجين جوائز أنا أسميهم العراقيين، عدي رشيد ومحمد الدراجي، واللي تحدثوا عن صناعة الفيلم العراقي وأفلامهم بعد 2003 تحديدا، وحضرها يعني جمهور واسع من الشباب المخرجين الجدد تحديدا والنقاد.
1: نعم.
2: أيضا كان عندنا الدورة الثانية لقاء مع ناقد، مع مهدي عباس، اللي قدم واحد من كتبه حول تاريخ السينما العراقية. وهذا الأمر هو المهم جدا، أنه أنا أطلق مزاج عام لقبول المشاركة في صناعة المهرجان من الجميع.
1: حلو. طيب على هامش المهرجان، يعني كان هناك إطلاق لأمسية، يعني وهذه الأمسية يعني كان حتى الحضور لها بدعوة مفتوحة، ممكن نتحدث عنها أستاذ خالد؟
2: احنا من تقاليد المهرجان هو البدء بإطلاق المهرجان من خلال استقبال الأفلام.
1: نعم.
2: الدورة الثالثة تستقبل أفلامها خلال الأسبوعين القادمة، تبدأ باستقبال الأفلام لمدة 3 أشهر، ومن بعدها يتم تصنيف الأفلام وتقييمها الإعلان عن أفلام المسابقات وأفلام العروض والمخرجين من أجل الوصول إلى نقطة إطلاق المهرجان بشكل كامل وعروضه للجمهور.
1: نعم
2: كان هنالك لقاء مفتوح مع الجمهور لإطلاق الدورة الثالثة في معرض بغداد لدول الكتاب،
1: نعم
2: وكان موجود في هذا اللقاء الدكتور أحمد المبرقع، رئيس مؤسسة المهرجان اللي هي المسؤولة عن إطلاق المهرجان، وكان أيضا موجود النحات العالمي أحمد البحراني
1: نعم
2: اللي صنع تروفي المهرجان، جائزة المهرجان، وكان موجود أيضا الدكتور حكيم جاسم اللي كان عضو لجنة تحكيم الدورة الثانية بالمهرجان، وأنا أيضا. الحقيقة بالإضافة لإطلاق المهرجان أطلقنا مؤسسة المهرجان ذاتها باعتبارها مؤسسة مجتمع مدني، وهذه المؤسسة هي التي ستواصل إطلاق المهرجان دوريا كل عام، بالإضافة إلى فتح مجال أوسع لاستقطاب الشباب
1: حلو
2: المهتمين بالمسرح، من خلال أيضا راح يكون عندنا مهرجان مسرحي، وأيضا راح يكون عندنا مهرجان للفنون التشكيلية. الفنون التشكيلية راح يكون المسؤول والمشرف عنها هو الفنان أحمد البحراني، والأنشطة المسرحية راح يكون المسؤول عنها الدكتور حكيم جاسم.
1: شيء رائع جدا، ويمكن هذا حصري لإذاعة الجامعة حتى أنبشر الشباب اللي مهتمين بهذا الجانب والجوانب اللي ذكرتها. طيب خلينا بكلمة أخيرة نوجهها لشبابنا العراقي اللي عنده قصة أو فكرة أو فيلم واللي ما زال متردد أنه يخلي خطواته الأولى على طريق السينما، شنو اللي ممكن تقدمه إلى يعني أستاذ خالد؟
2: الحقيقة دائما أنا أدعو الناس اللي يشتغلون وياي واللي الشباب العراقيين اللي أؤمن بهم بشكل مطلق أنهم قادرين على أن يصنعون أفلام يمكن أن تصل لتنقل حكايات عراقية واللي تصنع حوار كامل مع العالم وتفهم للوضع العراقي. الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو لا تتردد إطلاقا في أن تصنع مشروعك الخاص إذا بديت تفكر فيه. أولا خليه على الورق، اكتبه دائما، لا تتردد بالوصول إلى أي داعمين ما دامك تؤمن بنفسك، ويجب أن تؤمن بنفسك باعتبارك طاقة شابة قادرة على أن تخلق، قادرة على أن تصنع شيء في ظل نوع من الفوضى اللي موجودة عندنا، اللي قادر أنت على أن تكون من منظميها الفوضى للوصول إلى استقرار. أنا أدعو جميع الشباب أن يلتحقون بالمهرجان ويراقبون الدورات اللي بي إحنا أبوابنا مفتوحة جدا لدعم أي مشروع سينما حقيقي، وخاصة الأفلام القصيرة، حتى نوصل معهم من خلال نقطة انطلاق لما يريدونه. خلينا نشوف العالم أن شبابنا العراقيين اللي يمثلون قدرة العراق على الصنع والخلق هم قادرين فعلا على أن يضعون ما برأسهم على الورق وإيصاله وتجسيده للعالم. إحنا نمتلك الكثير، شبابنا اللي يعنيهم، وبرغم قسوة الظروف اللي يمر بها البلد من فترة طويلة بسبب التقلبات السياسية والمناخ الصعب، لكنه دائما أخو شباب إحنا نؤمن بهم وهم يؤمنون بنفسهم، وقادرين مع بعض أن نصل لأفضل ما يمكن أن نمثلهم.
1: كلنا ثقة بشبابنا العراقي في كل المجالات وفي السينما، أكيد لهم بصمتهم الخاصة. طبعا ممتنين جدا أستاذ خالد آل زهراب المدير الفني والتنفيذي لمهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب بدورته الثالثة، شكرا لهذا الحوار وهذه المساحة اللي تمنحوها للأفكار وللمواهب الشابة.
2: شكرا لكم، وأتمنى أن تكونون دائما معنا، وأتمنى أيضا أن تكونون جزء من المهرجان من خلال وجودكم ومن خلال تواصلكم مع الشباب الجامعة الأمريكية تحديدا.
1: إن شاء الله، هذا أكيد يسعدنا جدا، ممتنين جدا لوقت حضرتك وأيضا لكل متابعي
2: الله
1: أيو أي
2: يخليك.
1: بي أف أم 101.5، ولكل محبي السينما ولكل شاب يحمل فكرة ويريد أنه يشوف قصته على الشاشة. الموعد هو الدورة الثالثة لمهرجان العراق السينمائي الدولي للشباب، وتحت شعار من بغداد إلى العالم، السينما تصنع الحوار.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

معنا بالعربي وتواصلنا وياكم رح يكون تقريبا وصل لنهاية مع أصل الأشياء. نختم ساعتنا وأكيد نعرف اليوم شنو قصة رقم الطوارئ 911. طبعا إذا صار أي طارئ أو أي إشكال مباشرة الاتصال يكون على رقم مكون من 3 أرقام اللي هو 911، وهذا الرقم طبعا مو بس عندنا بالعراق وإنما على مستوى العالم يتم استخدامه. القصة بلشت قبل أكثر من نصف قرن بالولايات المتحدة الأمريكية بعام 1968. صارت أول مكالمة على هذا الرقم تحديدا 911 حتى يكون الرقم الموحد خدمات الطوارئ بدل الحاجة لحفظ أرقام مختلفة، مثلا واحد يكون للشرطة، واحد للإطفاء، واحد للإسعاف وغيرها. صار رقم واحد يجمع كل الخدمات مرة واحدة تتصل عليه وهم يحولوك. طبعا ليش اختاروا هذا الرقم؟ الاختيار لثلاث أرقام حتى يكون قصير وسهل، يعني سهل أنه تتذكره بسرعة، تستحضره بأي طارئ، ما ترتبك وتنسى، وحتى يكون يعني موحد عند أغلب الدول. بعدها بعام 1968 مثل ما ذكرنا كانت أول مكالمة، لكن هذا ما يمنع أنه أكو رقم ثاني موازي إليه دا يستخدمه بأوروبا اللي هو 112. هذا الرقم أيضا موحد وخصوصا يعني بلشوا به للمسافرين، وب يعني عام 91 مجلس الجماعة الأوروبية أخذ قرار بأنه 112 هو رقمهم الموحد للطوارئ بأوروبا، ويقدرون أي أحد يعني يتصل حتى يوصلوا للشرطة، الإطفاء، الإسعاف وغيرها. فصار عندنا رقمين للطوارئ 112 و911، وهذه الرقمين مستخدمة على مستوى العالم. احنا بالعراق نستخدم 911، وهذا الاستخدام دخل مؤخرا ب 2025، وتم اعتماده مشروع رقم الطوارئ الموحد حتى يكون للاستجابة السريعة لأي طارئ حتى ما يحتار بالمواطن. وعلى العموم هو هذا الرقم يكون شغال على مدار الساعة، يستقبل البلاغات المتعلقة بأي شيء ويحيلها للجهة المختصة. 911 طبعا مو للتجربة ولا للمزاح، لأن أي مكالمة غير ضرورية ممكن تأخر الاستجابة لشخص فعلا يحتاج المساعدة والاتصال بالوقت المحدد. 3 أرقام اختصرت طريق المساعدة.

أكيد إحنا وصلنا لنهاية بالعربي عبر IOIBFM 101.5، ونلتقي إن شاء الله بصباح جديد، وراح تكون لنا معلومات وحكايات وأفكار أخرى. لذلك دعوتنا للجميع أنه يكونون ويانا يوم الثلاثاء المقبل بنفس التوقيت. تحيات حلوة لكم من أسرة بالعربي، حيدر نجاح بالإضاءة، وتحية من أحمد الصوفي في التنسيق الإذاعي، هجس في السوشيال ميديا، من دانيال ومني سهاد ربيع أحلى التحيات، وهذه تحية من مخرجنا عمر جهاد.

مشوارك قريب؟ هذا مو معناه ما تلبس حزام الأمان، لأن هواية من الحوادث تصير بسبب قلة الانتباه، وغالباً تكون مفاجئة وبدون إنذار. فرابط حزام الأمان ما يحتاج منك إلا ثواني قبل ما تسوق السيارة، بس رح يكون سبب لحمايتك وتقليل الخطورة إذا لا سامح الله

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

المسرح مو مجرد عرض أو فن، هو مرآة تعكس المجتمع، ويسمون المسرح أبو الفنون لأن يجمع بعرض واحد التمثيل والموسيقى والشعر والديكور، وضيفوا لها الإضاءة والرقص، وهنا المسرح يصنع تجربة فنية متكاملة.

العراق مهد الكتابة والحضارة والتدوين، وقبل ما يعرف العالم الورقة والقلم، العراق القديم نقش أفكاره على ألواح الطين وبحروف الخط المسماري. هذه الكتابة ما كانت مجرد وسيلة للتواصل، كانت حجر أساس الأقدم حضارة عرفها كل التاريخ، حفظت قصة الإنسان ووثقت علمه وإنجازاته. فالخط المسماري هو رمز عراقة العراق وعبقرية أجدادنا، وهو أساس التطور الحضارات الإنسانية. فعلينا أنه نعتز بجذورنا ونتعلم من ماضي أجدادنا حتى نبني مستقبلنا المشرق. تراثنا العريق هو مصدر فخر وإلهام، خلينا نحافظ على هذا التاريخ ونواصل الإبداع.

الأهداف هي اللي تخلينا نستمر بهذه الحياة، والطموح هو الوقود اللي ممكن يساعدك تستمر بالرحلة. لذلك لا تستعجل النتائج، لأن البذرة ما تتحول لشجرة بيوم واحد، والإنسان عنده أحلام تحتاج لوقت حتى تتحقق، وبعض التغييرات تحتاج لصبر. هنا لازم تواصل الطريق ولا تستعجل الخطوات، لأن الأشياء الحلوة تحتاج أنه تنضج بهدوء حتى تقدر تستمتع بثمرتها.

تكون المعرفة قريبة، تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

same. على أنغام الموسيقى وأنت متابعنا على IUIBFM يمكن ما تلاحظ أنه نبضات القلب عندك تتفاعل ويا هذه الموسيقى اللي تسمعها، فالإيقاع البطيء يهدي القلب والنغمات السريعة ترفع النبض وممكن تنطيك حماسة أكثر. والعلماء لقوا أنه القلب والعقل يدخلون بتزامن لحظي ويا الموسيقى، وكأنه الجسم يشارك حفلة داخلية بدون ما تدري أنت. فالموسيقى مو مجرد تسلية، هي أداة تأثر على مشاعرك وعلى تركيزك وحتى على صحتك الجسدية. فنصيحتنا لكم تختارون الموسيقى مثل ما تختارون الأكل، اسمعوا الأشياء اللي تريحكم وتعزز تركيزكم وترفع من المزاج، وهذا حسب احتياجكم للموسيقى الصحيحة اللي راح تكون علاج بلا وصفة. وحتى تختار صح خليكوا يانا على 101.5 IUIBFM.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

هواية ناس تشتكي من المشاكل الصحية، والسبب قلة الحركة، تغذية سيئة، قلة نوم. الجسم آلة دقيقة، إذا ما اعتنيت به بشكل يومي راح ينطيك إشارات تحذيرية، وإذا تجاهلتها راح يخليك ضمن مشاكل صحية. فانتبه على وقت وغير مسار حياتك للأفضل.

الأخبار انتقالها صار سريع وانتشارها أسرع، وقبل ما تنقل الخبر حاول تتأكد، يعني إذا وصلتك رسالة وبيها خبر عاجل وقبل ما تفكر ضغطت إعادة إرسال أو وصلت لعدد من الأشخاص، هنا ممكن تتوقف حتى تسأل نفسك عن المصدر، ممكن يكون إشاعة، ممكن يكون خبر كاذب أو حتى وراء هدف. فالإشاعة ممكن تبدي بكلمة وتكبر برسالة وتوصل لآلاف الأشخاص بدقائق معدودة، فلا تكون أنت حلقة ضمن سلسلة لمعلومات غير مؤكدة. اتأكد دائماً قبل ما تنشر، لأن المعلومة مسؤولية.

التنين البحري، تتخيلون هو مخلوق خرافي؟ لا أكيد، هذه ظاهرة طبيعية تشبه الأعصار وتصير فوق المية، تترافق غالبا وياها رياح قوية، أمواج وتساقط لحبات من الحالوب، ومرات هواية وياها برق يكون خطير. طبعا هذه الظاهرة رصدت مناطق بحرية متفرقة حول العالم مثل فلوريدا وأوروبا وحتى مياه البحر المتوسط، وسجلوا ظهورها قرب نيوزيلندا والقطب الجنوبي واستراليا. وطبعا الطبيعة بها هواية من الأشياء المدهشة، بس بعض الأحيان تكون خطيرة، والتنين البحري مثال على أنه الجمال ممكن يجي بقوة من استهين بها.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: إذا أنت من الناس اللي تحب الحلويات بعد الأكل، وخصوصاً إذا كانت الوجبة دسمة ومشبعة، تحس أكو مساحة صغيرة بعد للحلا، والموضوع هذا ممكن يسبب لك مشكلة، رغم أنه إلى تفسير علمي واللي يسموه الشبع الحسي المتبقي. ببساطة تأكل نفس النكهات ولفترة، فيبدي دماغك يشعر بالملل منها ويميل لطعام مختلف، وبالتالي ممكن يكون هذا الطعام هو الحلا.
3: This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: سبحان الله يسر.
1: الخجل من أحلى الأشياء اللي تتحلى بيها النساء، وبالنسبة لنا الخجل حلو عند الاثنين، وغالبا الخجل يبين على الوجه لما تشوفه يتورد ويصير أحمر. بس خلوا بالكم أنه هذا الموضوع ما مرتبط بالوجه بس، لأن الشيء اللي ما يعرفه هواية ناس أنه المعدة أهم تتورد، بس مو لأن تخجل، لأن هذه الأجهزة الداخلية تشاركك بمشاعرك، فلما تخجل تتمدد الشعيرات الدموية ويزيد تدفق الدم مو بس للوجه حتى للمعدة، فجسمك يعكس هذه المشاعر حتى لو أنت تحاول تخفيها. العواطف مو بس بالقلب، هي موجودة بكل جسم الإنسان، وكل شعور تعيشه هو إلى أثر جسدي حقيقي، وبالتالي درب نفسك أنه تدير مشاعرك بطريقة صحيحة، وخليك واعي إذا كان أكو توتر أو قلق أو خجل، لا تخليه يبين كلش، وبنفس الوقت لا تخفيه تماماً.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

إذا محتاج تقدم طلب رسمي فخليك ويانا بالثواني الجاية، لأن الطلب الرسمي هو وسيلتك حتى تتواصل مهنياً أو إدارياً وبطريقة منظمة وواضحة، وبالتالي تحصل على الخدمة أو الإذن أو تحل المشكلة اللي تمر بيها. الصياغة الصحيحة راح تزيد من فرصة قبول طلبك، وراح تحافظ على احترام العملية الرسمية أو الروتين اللي ماشي بيه شغلك. فمبدئياً لازم تحدد السبب الرئيسي للطلب والغرض منه قبل ما تكتبه، وتخلي الهدف محدد ومباشر حتى يفهم المقابل. استخدم الصيغة الرسمية واللائقة، وبلش بتحية رسمية، وقدم نفسك إذا لزم الأمر، وخلي الوضوح موجود بالطلب وباختصار. وإذا طلبك يستوجب معلومات ضرورية أو مستندات، ارفق هوية الطلب وتجنب الإطالة غير الضرورية، واختم بجملة شكر أو احترام. وتذكر أنه تقديم الطلب الرسمي بالطريقة الصحيحة هذا يعكس احترافيتك واحترامك للجهة اللي تستقبل هذا الطلب، وراح تزيد من فرص تحقيق هدفك وتترك انطباع إيجابي عن شخصيتك.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

جيرانك أقرب الناس إليك بعد أهلك، والجيران يا أما يكونون نعمة أو يكونون نقمة. فبالتالي خلي حدود ولا تبني حيطان، ولا تدخل هواية بالتفاصيل، وبنفس الوقت لا تتجاهل جارك. خليك محترم بدون تكلف، يعني الصوت العالي، الإزعاج، ركنة السيارة، أو حتى العبارات اللي تنكتب على الباب، هذه تكشف أخلاق البيت قبل ما تكشف الناس. فإذا جارك غلط أنت خليك صح، لأن الجار السيء ممكن يصير خصمك اليومي أو نصيرك الدائم.

تسرب الغاز غالباً ما يكون بدون صوت، بس الرائحة رح تكون نفاذة واضحة. فإذا شميتها لا تشغل أدوية ولا حتى أجهزة، افتح الشبابيك بهدوء واطلع من البيت، والأهم تتصل بالدفاع المدني على 911، فثواني من التصرف الذكي رح تنقذ الأرواح.

إذا تليفونك بين إيديك فانتبه، أكو ثقوب صغيرة موجودة بجانب منفذ الشحن بالموبايل، وهذا التفصيل البسيط إلى دور كبير جدا. طبعا أكيد مو للزينة، هذه مايكروفونات إضافية تشتغل بصمت حتى تنطيك صوت أوضح وتجربة أدق، فلما تتصل أو تسجل صوتك أو تحكي ويا المساعد الذكي راح تتعاون هذه الميكروفونات حتى تلتقط الصوت وتتجاهل الضوضاء اللي هي تحيط بيك، وهذه التقنية تخلي صوتك يوصل نقي حتى بأكثر الأماكن اللي تكون مزدحمة، ويا الوقت ممكن الغبار يغطي هذه الفتحات الصغيرة ويضعف الصوت بدون ما تدري. الحل أنه تنظفها بطريقة لطيفة وقطعة قماش ناعمة أو ممكن بالهواء المضغوط وراح تستعيد صفائها من جديد. نذكرك أنه التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع فارق كبير جدا، حتى بالهاتف الذكي اللي تشوفه ثانوي بالحقيقة هو سر الجودة اللي تشعر بيها كل يوم.

السرعة مو معناها الإنجاز، فإنجاز الأشياء بسرعة مو معناها رح تكون أنت الأكثر إنتاج بين الكل، لأن السرعة وحدها ما تنطيك الإنجاز الأفضل. العمل بسرعة ممكن يوفر لك الوقت، لكن ممكن يوصلك لأخطاء أو إعادة عمل. فمهم جداً أنه تنتبه للوقت ولا تحاول تنهي الأمور بسرعة، حاول تنجز بشكل جيد وبالوقت المناسب.

الظواهر الاجتماعية تبدأ بتصرفات بسيطة يبدون الأفراد يكرروها وبعدها تنتشر بين الناس ويا الوقت. عادة مثلاً تستخدم التليفون وأنت تاكل أو تشارك تفاصيل حياتك اليومية على مواقع التواصل. هنا تبلش بشي قليل وبعدين رح تصير سلوك شائع بين الكل، وبتكرار هذه العادات وانتشارها رح تتحول إلى ظاهرة اجتماعية. المهم شلون تتعامل مع هذه الأمور، شلون تقدر تحدها وتتعامل بطريقة صحيحة. وخلي بالك إنه اللي تسويه بشكل فردي اليوم ممكن يكون جزء من سلوك المجتمع ويصبح ظاهرة اجتماعية.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: It's like pearls, best thing in the world. I never charge for anybody else singing.
1: المسافات ما تنقاس بالكيلومترات، ممكن شخص يكون قريب منك جدا لكن بينك وبينه مسافة كبيرة، وممكن شخص بعيد عنك بس حضوره أقرب من الكل. المسافة الحقيقية مو بالأماكن، المسافة هي اللي تنقاس بالقلوب.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
1: All right, okay. Very good to see you down in New Orleans, man. Yeah, yeah, yeah.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.